سيغ ولا سبايا مبالا خدا مني قبل قيزان وقال بردر مالا بابا مربنا لفجيان ادلم لبرحمة خدي ويك شاد بوغ من ادقو قايش بحناك كامنا ويد خمد لنقوى الطاويبي ايه ايه انجبات ايغ من ايه نزاني مبرا كل خدي بسي كل بتي كيف بري مالا عبد المجيد تسمامه ميخاين دربكي بردال بشوفا بابا

بجدينه مقول عليكيت العليكيم والعليكيت العليكيم لبرمرا بوري هرسيخ بشيخ زالكيم بجدينه مشراند بي بحوينككيم ملئ خدم قوم أرضا بي بقولكيم مال خرابكي جيبهات بوم دستيخون الزريان